كبريت واحد وألف غابة من أشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم فزاع ألحان فايز السعيد غناء

كبريت واحد وألف غابة من أشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم فزاع الحان فايز السعيد إمارات الأم تسمع وكأنك ترى.

جديد في مراتب أمي. كبريت واحد وألف غابة. من أشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد براشي الآن.

0: ودوحة،
1: ريفة ودوحة.
0: من أشعار سمو الشيخ الدكتور هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان. الحان وليد الشامي. غنى ميحة حمد.

ريفة ودوحة. من أشعار سمو الشيخ الدكتور هجاع بن سلطان بن زايد آل نهيان. الحان وليد الشام.